البلد وفوق صدره وحلو له ميداليا يخرج من البوت يريله أشعي روحي